0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضرب ولا حروف خالص
1: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.